يوانا قمنا الكويان تصغروتا يمونرشي ويروكا ماشا قواشاتو يوانا قمنا الكويان تصغراتا يمونرشي ويروكا ماشا قواشاتو يوانا قمنا